أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. مستمعين الكرام، هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا. أولى هذه المحطات التي نتوقف عندها لصباح هذا اليوم تحت عنوان القرى المسيحية الحدودية اللبنانية تنفي مذاعم نتنياهو حول طلب ضمها إلى إسرائيل. في التفاصيل، نفت بلديات وفعاليات ومخاتير القرى المسيحية الحدودية في جنوبي لبنان نفيا قاطعا صحة ما تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين لطلب ضم القرى ومنح الجنسية الإسرائيلية بحسب ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت هذه الادعاءات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة. وأكد بيان صادر عن هذه القرى أن هذه المذاعم عارية تماما من الصحة، وأن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها هذه الحرب. وأشار البيان إلى أن هذه القرى منذ اندلاع الحرب حرصت على تنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة وضمان استمرار تواصل مع الداخل اللبناني ومؤسساته الشرعية، مؤكدا أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بلبنان وطنا نهائيا لهم، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة. وشدد البيان على أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار المفبركة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وذرع البلبلة، مجددا تأكيد على الالتزام بالدولة اللبنانية وخيارتها الوطنية. وحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية وهي علمة الشعب، القوزة، دبل، إرميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردة، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبة، البيوضة، رشي الفخار، وأبو قمحة. وفي وقت سابق من نهار الأحد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء الإسرائيلي أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تحتل الدول العبرية حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله، وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان في 2 آذار مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل. قال أنها ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في أول الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 شباط فبراير. وردت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري، وأصدرت إنذارات بإخلاء متكررة لمناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من 1 مليون شخص خصوصا من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية وفق تقارير السلطات المحلية. وزعم نتنياهو في حديث لبرنامج ساندي بريفنينج على محطة فوكس نيوز الأمريكية القرى المسيحية في لبنان بعضها طلبت في الواقع ضمها إلى إسرائيل لأننا نحمي سكانها من حزب الله، من متطرفي حزب الله الذين يريدون قتلهم، ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان. ومنذ اندلاع الحرب تعرضت بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية مما دفع أبنائها إلى النزوح، غير أن السكان معظم هذه البلدات مكثوا فيها رغم انذارات الإجلاء الإسرائيلية، اسفضلوا البقاء لحماية منازلهم وكنائسهم وأراضيهم الزراعية، إلا أن عددا منهم أخليت جزئيا أو كليا. ونبه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب بلدات عدة بشكل مسيحيون غالبية سكانها إلى ضرورة عدم السماح للغرباء بدخولها، في إشارة إلى مقاتلي حزب الله عبر اتصالات هاتفية كانت قوات الدولة العبرية تجريها برؤساء بلديات هذه القرى ومسؤوليها المحليين. وكرر نتنياهو في خطاب منفصل ألقاه في مناسبة رسمية الأحد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام
قام ذلك ضرورا لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يا زامير الأحد خلال تفقده الجنود المنتشرين في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. وتواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم الاتفاق الإطاري الذي وقع في بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وتناول نتنياهو أيضا خلال مقابلته مع فوكس نيوز تقارير عن خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن مذكرة تفاهم التي أوقفت الحرب مع إيران. وقال نتنياهو لدينا علاقة ممتازة وهي محددة كما قلت بين حليفين. وأضاف لدينا نظرة نفسها بنسبة 99%، لكن كما هي الحال في أي عائلة وفي أي صداقة وثيقة توجد أحيانا اختلافات في الرأي ونحن نناقشها بصراحة وعادة ما نحلها أيضا. ويأتي تصريح نتنياهو غضاة قول ترامب لموقع أكسس الإخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. وانتقد ترامب نتنياهو مرارا في الأسابيع الأخيرة خلال المفاوضات حول مذكرة تفاهم مع إيران، متهما إياه بأنه ليس ممتنا للولايات المتحدة، وواصفا إياه بأنه رجل صعب جدا ومجنون بسبب تصعيد إسرائيل في لبنان. وأشار ترامب في حديثه لموقع أكسيوس إلى أن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض في الأيام المقبلة. بعد هذه المقالة الملفتة للنظر أعود وإياكم إلى المحطات الإخبارية إلى المحطات الفنية لكي نستمع سوية.

حياكم أعزائي المستمعين إلى باقة من آخر الأخبار المزعجة والتي مصدرها منصات عالمية. في أول هذه الأخبار، وزير الدفاع الأمريكي يلتزم الصمت بشأن إيران مع انتقال ترامب إلى مسار الدبلوماسية. القرى المسيحية الحدودية اللبنانية تنفي مذاعم نتنياهو حول طلب ضمها إلى إسرائيل. استشهاد رضيع فلسطيني بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي نقله إلى المشفى. استخدام القانون، ريما حسن تقول بأن استخدام القانون ضد من يتضامن مع فلسطين يترافق مع تنامي تطبيع الخطاب المؤيد لإسرائيل. بعد تلاشي مظاهر الأزمة بين البلدين، الوزير الأول الإسباني بيدير شانسيز في زيارة مرتقبة للجزائر وملفات على طاولة البحث. الناطقة باسم الحكومة الإيرانية: سننتقم لقاء قائدنا بطريقة المناسبة. وفاة الأسير الفلسطيني ماهر يونس الذي قضى 40 عاما في سجون إسرائيل. أنتقل إلى محطة إخبارية أخرى وفيها ما يلي: الحرب على إيران. طبعا لقد طغى في الأيام الأخيرة مظاهر تشجيع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، حيث تجمعت الملايين ومثلت أكثر من 100 دولة في مراسم تشييع الراحل. إيران ولبنان: طهران تتمسك بوقف الحرب على حلفائها، ونتنياهو يعقد اجتماعا بشأن لبنان. إسرائيل تستعد لمغادرة منطقتين في جنوب لبنان. خاليباف: أمريكا طرف غير موثوق به ولسنا في سلام معها. هل تنسف خلافات هرمز ولبنان مستقبل تفاهم الأمريكي الإيراني؟ نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من لبنان. على خطى بيزنطيا: الانكماش القادم للإمبراطورية الأمريكية، هذا ما يتنبأ به العلماء. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. 250 عاما الجزيرة طبعا تجمع العديد من أبرز مفكري العالم لقراءة مستقبل أمريكا، وعلى ما يبدو بأن مستقبلها سوف يكون على خطب بيزنطيا، انكماش قادم لهذه الإمبراطورية. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق، رحلة تحفها مطامع النفوذ لمواجهة الحر الشديد. مساجد فرنسا تفتح أبوابها ملاذا للجميع. جيروزاليم بوست: هل يتفكك المثلث الذهبي بين إسرائيل وأمريكا ويهودها؟ هذا المقال في الصحيفة الإسرائيلية التي تبدي قلقا زائدا بشأن الخلافات ما بين أمريكا وإسرائيل وبين أمريكا ويهودها في الداخل. ولكن قالت آخر الإحصائيات هناك بأن 63% من مواطني أمريكا اليهود لا يؤيدون سياسة بنيامين نتنياهو. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من الأخبار الموجزة. أعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية

0: فدا أمي تعلمني المبادئ وكنت أمي
1: وأيضا يمكن سماع هذا الصوت على
0: شاشة

0: طبعا تتعامل مع الفلسطينيين بطبيعه المسابقه الكبرى القامه في الولايات المتحده وكندا والمكسيك بشكل غير مسبوق. ارتفعت الاعلام الفلسطينيه في الملاعب والساحات العامه ومقدمت فعاليات احتجاج للتنديد بحرب الاباده.
1: قلت لها انا ابنك بلالي دهر غدار بفراق بلالي.
0: علما فلسطينيا كبيرا بعد فوز مصر على اسرائيل.
1: قالت لي كلو كلي بدر على الدنيا بلالي كسف بدر وشعاع الضوضاء.
0: اثار الامر غضبا شديدا ضمن المواصل الاعلاميه الاسرائيليه وشكوى رسميه تطرح في الفيفا. وفي المقابل فان الاحتفالات بانتصار مصر انتشرت في قطاع غزه وسط المباني.
1: يا امي رحبي وبالبطل هلي وصلي بقربتك 50 هلي.
0: وهو ما حصل ايضا اثر فوز المنتخب المغرب على كندا اول امس.
1: يا امي رحبي بالبطل هلي صلي بقربتك 50 هلي. قال دعني قبلوا لكلاشن هلي.

سياسات واقتصاديات العالم. عبر قناة الـ12 الإسرائيلية عن هذه المفارقة الفظيعة بعد حادثة حسام حسن، مبلغا أن القناة الـ12 الإسرائيلية اتهمت حسن برفع علم كنيان غير مشارك في البطولة، وبذلك تصبح إسرائيل التي تأسست عام 1900

0: ليش الملامة طلبت الإثار
1: على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، وهو شعار كان نادي السلتيك الاستقلالي السابق قد طرحه في شباط 2025. تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم مهرجانا
0: ويلي يا متهلبهم يا عيني يا متهلبهم لفيوتي ولا الليل نور دربهم ضل يا نجم السيل
1: كما تدفع بعض الشعوب والأحزاب والتيارات في المقابل إلى تحميل خسائر

0: يا ابني يا مجلت عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصرة، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي. يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك، افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة. يا ابن طيفك ما يفرقني في صباحي في مغيبي، يلي فيك رفعت راسي وقدمت عني الضريبة. اسمع أمك اسمع أمك عم تزغرد تصيح حيك يا حبيبي، يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابني خلي الجرح يلهب، خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب، حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد، تلقى أختك تلقى عمتك تلقى أبوك وتلقى جدك، كلهم نفس المسيرة يحملوا البارود حدك. عند ما تنادي بلادي ألف مرحب بالشهادة.
1: ما زالوا في إسرائيل يلخصون طبعا أكيد لأنه من زمان يعني نتائج الحرب مع إيران التي أوقفها ترامب كما لم يرضى الإسرائيليون. كيف كانوا في التحريض على الحرب وأتوا بأمريكا، وكيف كانوا خلال الحرب قصفوا وقصفوا وقدموا أثمان، ولكنهم الآن ليسوا على طاولة المفاوضات وهذا يعز عليهم، تفرض عليهم فقط إملاءات ترامب. روجل ألبر في هآرتس كتب لهم أن نتنياهو فشل أمام عدو اللدود إيران، عدوته المريرة طوال عمره يتحدث عن إيران كل سنوات حكمه 30، ويصف الكاتب هذا الفشل بأنه هائل. يذكر الإسرائيليين كيف أن نتنياهو في دورة ترامب السابقة أقنعه أن يسحب الاتفاق النووي الذي كان قد أبرمه أوباما مع إيران. بقول الكاتب إيران كانت ملتزمة حينها بالاتفاق مع أوباما، وكانت حينها المسافة بين امتلاك إيران سلاحا نوويا مسافة شاسعة، ولكن لما انسحب ترامب من الاتفاق راكمت إيران 440 كيلو من اليورانيوم المخصب بدرجة تجعلها على مسافة قصيرة من إنتاج 10 قنابل نووية. يعني باختصار الكاتب بقول خطوات نتنياهو كلها جابت كوارث على إسرائيل، مش فقط من جولات الحرب الأخيرة هاي، من لما نتنياهو أقنع ترامب أن ينسحب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما مع إيران. وبعد الحرب ماذا حدث في إيران؟ يقول الكاتب أربيل النظام تعزز، تطرف أكثر حسب رأيه، بل ويقف على أعتاب أن يصبح أكثر قوة، والمواطنون في إيران أدركوا أنهم متروكون تحت رحمة النظام، وأي مساعدة من ترامب، مش ترامب وعدهم المساعدة على الطريق، لن تأتي. وضع طهران الاستراتيجي اليوم أفضل من أي وقت مضى بفضل السيطرة الجديدة على مضيق هرمز، وهو مكسب حصلت عليه فقط بفضل الحرب التي بدأها نتنياهو. وفي هذه الأثناء في لبنان حزب الله نهض من تحت الأنقاض، ولا تزال الصواريخ الباليستية قادرة على شل إسرائيل، شل الحياة فيها بالكامل، والردع الإسرائيلي محيا تماما، بطل في ردع إسرائيلي. رأيتم إيران اليوم أجرأ على أن تقصف إسرائيل، رأيتم كان شو كان قبل حوالي أسبوعين، والثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل تعاونها مع ترامب هو فقدان استقلالها السياسي والعسكري، تحولت إلى دولة تابعة بشكل كامل لأمريكا، عزلتها الدولية بسبب كونها الدولة الأكثر كراهية في العالم، وعلى رأسها الزعيم الأكثر مكروها في العالم أيضا. بعد هذا يسأل الكاتب بقول كم تحمست أو كم تحمس الإسرائيليون لهذه الحرب، كم أشادوا بنتنياهو أولها، كم أشادوا بالجيش جيشهم، كم أشادوا بالموساد، كم هتفوا مدحوا هللوا ابتهجوا، كل الإعلام ابتهج، كل الجمهور ابتهج، كل قاتل المعارضة حتى ابتهجوا، حلموا عاشوا بأوهام بقول الكاتب، بقول إن لقد كانوا حمقى، بقول إن ماذا ألا يرون، ساذجين قصيرين نظر كانوا، بدلا من تشكيل التفكير النقدي انجرفوا وراء قطيع المشاعر، عظمة مفرطة، مشاعر قومية بدائية، يقول لهم لشعبه. بقول الكاتب الصفعة المدوية هذه ليست فقط من ترامب لنتنياهو، إنما لكل شعب إسرائيل، إنه فشل هائل لدولة بأكملها، لكل من هتف بشكل تلقائي، لكل من صدق، لكل من صدق، لكل من صدق القصص الملفقة، الأكاذيب، الدعاية التي نشرها نتنياهو ومن حوله. قال الكاتب الإسرائيليون بارعون الآن في إلقاء كل اللوم على نتنياهو، ولكن هذا لما تنهار واحدة تلو الأخرى خططه الضخمة غير الواقعية المدمرة، ولكنهم ينسون أنهم حتى لحظة الانهيار كانوا بمثابة جوقة تشجيع له، انجرفوا وراء وعوده. بكل الأمر ليس نتنياهو، دولة بأكملها خرجت تؤيد الحرب على إيران وتعرضت للإذلال. مرة أخرى المقال الكاتب روجل ألبر في آرتس، فقط ملاحظة، أغلب الشعب الإسرائيلي وتقريبا كل المحللين يتفقون بأن الصفقة ليست لصالحهم وصفعة، أو التفاهم الآن بين إيران وبين أمريكا، ولكن ليس كلهم يفسرون الأمر كما فسروا الكاتب. قسم منهم يقول نحن تمام التمام، نحن أفضل شيء، المشكلة ترامب ضحك عليه الإيرانيون، ونحن في إسرائيل فقط ما غيرنا الذين نفهم المنطقة ونعرف من أين وكيف تؤكل الكتف. ولكن يعني الجميع متفق بأن الضربة كبيرة، ولكن يختلفون على السبب كيف يفسرون ذلك، ولكن هذا أحد المفسرين لذلك. الفيديو الأول، ترامب يقيد إسرائيل على كل الجبهات، هكذا لخصوا في قناة 13 اليوم. اليوم نتنياهو قال التعليمات للجيش الإسرائيلي في لبنان هي نفسها لن تتغير، إزالة أي خطر فوري يشعر فيه الجنود، وإزالة أي خطر فوري على سكان الشمال. أولا في قناة 13 قالوا هذا غير صحيح، ما قال نتنياهو غير صحيح، أيدي إسرائيل مكبلة على كل الجبهات، في إيران وفي لبنان وفي غزة، عراين في غزة. لأن لا بكل غزة، أمس 9 شهداء، أول أمس 10 شهداء، اليوم 3 شهداء، يعني نحكي عن حوالي 22 شهيد تحت وقف إطلاق نار، طبعا لا وقف نار تناول عباله، والخط الأصفر يزحف شيئا فشيئا، وال70% اللي تحدث عنها نتنياهو رويدا رويدا يسيطر فعلا من على حوالي 70% مساحة غزة، ولكنهم يقولون بأن الأيدي مكبلة، لأن عرايهم الجيش الإسرائيلي كان ينوي لعملية واسعة قبل حوالي 3 أسابيع في غزة تحت شعار نزع سلاح حماس، ولكن أيضا ترامب منع ذلك طبعا بسبب الاتفاق مع إيران وخاف على الاتفاق مع إيران. لنعود لكلمة نتنياهو، هو فعلا يخدع الإسرائيليين كما نقول بالفلسطيني، بيخدعهم عينك عينك، يعني يخدعهم وهو ينظر لعيونهم مباشرة بكل بجاحة بكل جرأة على شعبه، حتى لأنه هدف الجيش الإسرائيلي في لبنان لم يكن إزالة أي خطر فوري على الجنود وأي خطر فوري على سكان الشمال. من أين هذا الكلام؟ هو قال لم يتغير هذه التعليمات. أولا الخطر على سكان الشمال هو المسيرات أو قذائف، طبيعي أن يتم اعتراضها، والمعترضات تخرج من داخل إسرائيل مش من داخل لبنان، وإزالة أي خطر قريب مباشر على الجنود هذا أكيد ليس بحاجة لتوجيهات، إذا جندي شاف خطر بدي دار. تذكير الهدف في لبنان تذكير كان نزع سلاح حزب الله والقضاء على حزب الله، وتفجير مخازن لحزب الله وقتل قيادات ونشطاء لحزب الله والإيران، وليس إزالة أي خطر فوري. حتى في قناة 13 سألوا ما هو تعريف الخطر الفوري، شو تعريف؟ وإذا مش فوري فوري يعني فوري ولكن مش أقرب شيء، شو يعني فوري؟ بقولوا بأنه جدا ضبابي. نتنياهو يخادع، يقول لهم لم تتغير التوجيهات، هي ما زالت واحد واثنين. لم تكن واحد واثنين، كانت أمور أخرى، من يتذكر؟ يعني إزالة أي خطر فوري هو بالضبط تغيير في التوجيهات، ولكن نتنياهو يتلاعب. النقطة الثانية أيضا ذكرتها قناة 13 اليوم، بأن نتنياهو قال اليوم لن ننسحب من المنطقة الآمنة. ماذا يعني ذلك؟ هذه الجملة نفسها تحمل معنى سننسحب حتى المنطقة الآمنة، يعني نحن نوافق على الانسحاب حتى المنطقة الآمنة، يعني سينسحب الجيش الإسرائيلي، وهذا قريبا جدا على ما يبدو، يمكن خلال الأيام القادمة، ولكن طبعا ليس بشكل كلي، سيبقى فيما يسميها المنطقة الصفراء بعمق بين 7-10 كيلومتر داخل حدود اللبنانية، حسب حزب الله أنه يجب أن ينسحب من كل لبنان، وإيران بتقول الاتفاق أن ينسحب من كل لبنان. وهذه نقطة عالقة. اليوم كان عنوان كبير في موقع واينت بأن نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس لما سئل هل تطلبون من إسرائيل انسحاب خلال مؤتمر صحفي من كل لبنان، تهرب من الإجابة. طبعا بالنسبة لهم هذه مشكلة، هم توقعوا أو حلموا أو بعرفش أنه اللي تكون الإجابة لن نطلب من إسرائيل انسحاب من لبنان، تهربوا يرون فيه إشارة سيئة. الانسحاب في لبنان في كمالة خبر. الآن إلى الفيديو الثاني. في الإعلام الإسرائيلي أستطيع أن أقول فن الثقافة أو فن إثارة الهلع، يعني بيجيبوا خبر وبيبنوا عليه مجموعة أخبار كثيرة. وأنا قلت مرات بأنه بعض الأخبار تتحول من سيناريو في المخيلة إلى خبر. الآن سيناريوهات الخيال تتحول إلى أخبار ترعب الإسرائيليين، تتحول إلى حديث الشارع، فتنتقل لاحقا إلى أجندة سياسية وعسكرية. حسب قناة 12 في سيناريوهين اليوم. الأول بأنه هنالك أمر خطير جدا جدا جدا حتى في الأيام الأخيرة في غزة، وأطلق جنود الرصاص لإبعاد هذا الخطر، ولم تبلغ الجهات المعنية من بينها سلاح الجو، وأن هذا فشل يذكرهم بفشل 7 أكتوبر بعد 2 أشهر من 7 أكتوبر الأصلي، وبأنه يجب أن نتحرك فورا في غزة. ومن هذا الكلام لم يفصلوا لا ما هذا الخطر ولا ما هي الواقعة ولا أين الخبر ولا أي شيء، ولكن أخشى ما كنت قد قلت قبل أيام بأنه فشل أهداف في إيران وفي لبنان قد يؤدي بهذه الحكومة إلى أن تحاول أن تجد لها مخارج أمام شعبها في غزة أو في الضفة، وأن هذه الطبول تقرع من أجل ذلك. الأمر الثاني باختصار، بالأول بقول كان في خطر كتير قريب من غزة مفصلوش. الأمر الثاني هو قول رئيس المخابرات دافيد زيني في محادثات داخلية أن النقطة الأمنية الأضعف وسبعة أكتوبر القادم سيكون من منطقة أو من مدينة إيلات بسبب موقعها الجغرافي، لأنه بتيجي منعزلة هيك في الجنوب، والسيناريو الذي يبنيه هجوم بري وبحري من جهة الأردن، وحسب رأيه لربما من مصر ولربما من هنا وربما هنا ولربما بدعم الحوثيين، كله لربما ممكن ما في، يعني ما قال إنه في معلومات. وهو يقول هذا الكلام مع أنه صحيفة أرتس نقلت بأنه خبراء في الشبكة يقولون أنه هذا كلام بعيد المدى، يعني ما يستبعدوه، ولكن طرحوا. قال وقناة 12 تبنته، قالوا بأنه هذا هنالك زيادة أيضا في عدد العرب الذين يسكنون إيلات ويشترون فيها عقارات. حتى زيني قال سيطرت العرب على إيلات، يقصد العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، مع أنه معلومات كبيرة تقول كثيرة بأنه قسم من هذه المجموعات التي تشتري في إيلات عصابات، تشتري عصابات من المجال الجنائي، يعني تشتري عقارات، طبعا مش الكل يعني، ولكن هيك جاء فيها آرتس. ولكن هنالك خبر جاء في قناة 12 كان قد كتم عليه قبل أيام، نشر اليوم، بأنهم رصدوا دراجة نارية مائية، تعرفوها، أتت من الحدود مع الأردن اتجاه إيلات مسرعة، ولكن سلاح البحرية الإسرائيلية أطلق النار عليها، غيرت مسارها، عادت إلى منطقة العقبة الأردنية. حسب الخبر بأنه على الأغلب لم يكن على متنها لا أشخاص ولا متفجرات مثلا، إذا لماذا أتت؟ لفحص مدى يقظة سلاح البحرية الإسرائيلية، هيك بقوله. بكل أحوال الخبرين يمكن أخذهم بجد، ويمكن أخذهم تحت شعار التسابق في نشر الهلع، وكأن من ينشر هلع أسرع عنده حس أمني أعلى. فيمكن تاخذوا هيك، يمكن تاخذوا هيك كمن يسمع الأخبار. إذن سيناريوهات كثيرة من هذا النوع، وعلى فكرة في سيناريوهات مثل هيك بالضبط على نفس النسق يعني، كانت عن الضفة الغربية ولم نرى منها يعني ما تخيلوا وحذروا منه وكأنه آني. الفيديو الثالث. أولا رأينا أمس الوفد الإيراني انسحب من المفاوضات في يومها الأول، مفروض 60 يوم، لأنه تصريحات ترامب كانت تهديد. اليوم تصريحات ترامب كانت أكثر مهذبة مع الإيرانيين، في محل قال بأنه الكل يعرف أن المفاوضات ستستمر. لم نرصد تصريحات صاخبة. أمس أحد المحللين قال بأنه سنرى غدا إن كان ترامب سيرد عليهم بصخب أم لا. لم يهدد، لم يتبع التهديد بتهديد كما عودنا بعد الانسحاب الوفد. في قناة آي 24 نقلوا أن الإيرانيين لم يقدموا تنازل حتى الآن، وبل كان تصريحات اليوم بأنه موضوع اليورانيوم حتى الآن غير مطروح، وقالوا بأنه إيران تضع قيود على إيجاد مراقبين دوليين للسلاح النووي في أراضيها، ومع ذلك بدأت تحصل على الأموال التي وعدت فيها مليارات الدولارات. لذا في إسرائيل ينظرون لذلك، يشعرون وهم في حالة غضب بأنهم خارج المفاوضات والإملاءات عليهم. هنالك اقتراح سمعت بأنه إيران قد تشارك في مراقبة سلاح حزب الله. معنى صيغة الغريب صح؟ إيران تشارك في مراقبة سلاح حزب الله. إسرائيل بتتهم إيران أنه هي لا تسلح حزب الله، وحزب الله لا ينفع فكرة. مع أن صيغة المقترح غير واضحة، ولكن طبعا في إسرائيل يسمعون هذا الكلام ويقولون هذا جنون غير مقبول. كيف نجيب إيران تراقب حزب الله؟ يعني حالة غضب مستمرة واقتراحات تستفز. واضح أنه من كتب هذا الاقتراح عنده هدف أنه يستفز إسرائيل أو يذهب معها لنقطة أنه يفوضها من هناك ويرجع شوي. أنه غريب يعني. في إسرائيل هنالك من يراهن بأن المفاوضات مع إيران ستفشل، وحتى البعض يقول سيندم عليها ترامب وسيتعلم ما تعلمناه بصعوبة الحديث مع الإسلاميين والمتطرفين والإيرانيين ونحن أصحاب الخبرة، ولكن هذه كلها مراهنات رأينا نتائجها في مرات كثيرة. الفيديو الرابع. المفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية مستمرة في كل هذه الظروف، إذ جاء في صحيفة آرتس أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب ولو جزئيا من الخط الأصفر. يعني نتنياهو بيقول لن ننسحب من الخط الأصفر، آرتس بتقول سينسحب حتى أكثر شوي، وبحسبه سيعمل الجيش اللبناني تحت رقابة أمريكية مشددة في هذه المناطق. المفاوضات المتوقعة ستصل إلى أن يسيطر الجيش على مناطق ينسحب الجيش اللبناني، يعني على مناطق ينسحب من الجيش الإسرائيلي ومناطق لم يصلها حتى الجيش الإسرائيلي مكان حزب الله. هذه الخلطة على فكرة فشلت سابقا، أن ينزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله وأن يسيطر على مناطق، ولكن يبدو يحاولون إعادة تجربتها بشروط جديدة. ورأينا كان في اقتراح عند ترامب أنه تفوت الجيش السوري يحل هذه المشكلة بالنسبة لإسرائيل وأمريكا، ولكن رأينا الرئيس السوري قال مش بالوارد، وفي إسرائيل نقلوا ذلك. بالنسبة للانسحاب من قلعة الشقيف، حتى الآن غير واضح إن كانوا سينسحبون أم لا. كاتس قال لن ننسحب، ولكن بقدر يقول في أمريكا تفرض. حسب الخبر أن الحكومة اللبنانية لا ترغب، حسب تحليلات أحد المحللين عندهم أو اللي اكتبسوه يعني، بأنه أن تعطي حزب الله إنجاز معنوي قد يعزز مكانة التنظيم، وادعوا بأن لبنان أو الدولة يعني الحكومة لا تريد انسحاب واسع للجيش من الأراضي تحت الضغط الإيراني، بدها تبين أمام الشعب اللبناني أن المفاوضات هي التي أدت إلى ذلك وليس الضغط الإيراني. تحليلات المحادثات اللبنانية الإسرائيلية اللي على مستوى سفراء يعني ستعقد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، 3 أيام في واشنطن بوساطة أو رعاية أمريكية. الفيديو الخامس والأخير. تذكرون أيام تسليم الأسرى الإسرائيليين؟ طبعا على دفعات كانوا يسلمونهم من غزة، وكان يصحب بعض التسليم بالذات في البداية مظاهر على المسرح وتسليم شهادات للأسرى. تذكرون هذه المشاهد من غزة والملثمين الذين يسلمون؟ تذكرون صورة الأسير الإسرائيلي يقبل رأس آسر من حماس من وحدة النخبة على المسرح؟ تذكرون هذه الصورة؟ علقوا عليها كثيرا حول العالم. في أسير إسرائيلي وقف وقبل رأس ملثم من حماس كان يأسره. جاء في موقع واينت اليوم بأن هنالك غارة نفذت اليوم في شمال قطاع غزة صفت الشخص الذي قام حسب الخبر أجبر عمر شيمتوف وهو اسم الأسير الإسرائيلي اللي قبل رأس الملثم على جبينه خلال مراسم إطلاق سراح من الأسير حسب الخبر ونقل عن الشباك. الملثم اسمه سباعي أبو حسنة. قال الجيش بأنه شارك في 7 أكتوبر وخلال الحرب أيضا كان يعمل على زرع العبوات الناسفة، فقالوا بأنهم قاموا باغتياله الذي قبل رأس الأسير الإسرائيلي، هذا حسب الخبر. انتهت الفيديوهات. طبعا في لبنان شايفين في إسرائيل أوقفت القصف، حزب الله أوقف القصف في هذه المرحلة، ولكن أيضا اليوم ما لم يقولوا أهم مما قالوا. 3 شهداء في غزة ومعاناة واسعة جدا في غزة، والناس في ظروف صعبة وبين في خيام ممزقة في بحر من بين بحر من الركام والحطام، لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل.

0: أجهزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوة والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. هللويا.
1: بهذه الكلمات المأخوذة من المزمور 113 نستهل برنامجنا لهذا اليوم أيها الإخوة المستمعون، ولنتابع سوية هذا البرنامج. ولا تنسوا أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم حول ما نقدمه لكم من برامج. افتتاحيتنا موجهة اليوم إلى الشباب، ذلك العنصر الحيوي الفعال في بناء مجتمعنا، الذي نطمح كل الطموح ونرجو كل الرجاء أن يكون مجتمعاً خيراً يعمل أفراده بعزم وإيمان لتوطيد دعائم الحق والخير والمحبة. فمن المؤكد أعزائي أن شباب اليوم يجتازوا أزمة حادة قلما تعرض لها من قبل، ويوصف هذا الجيل بجيل الثورة، الثورة على كل شيء، على المجتمع، المدينة، الأهل، الأساتذة. وكثير من هؤلاء الشبان ثائرون فقط لمجرد الثورة، ثائرون على بيوت الله أيضاً، لأنها مرتبطة بالدين وبالمجهول على حد تعبيرهم وبالقديم، لذلك انقطعت صلتهم بالكنيسة أو بيوت العبادة ونشاطاتها المختلفة. لكن هناك شباباً آخرين ثائرون، وثورتهم هي للمسيح، ثائرون على الفتور في الكنيسة وفي بيوت الله، ثائرون على الشباب الذين لا يذكرون خالقهم في أيام شبابهم، وثائرون على الإلحاد. وكثيرون هم الشباب الثائرون في سبيل الخدمة والكرازة بالمسيح.
0: صديقي الشاب، لقد شبهك داود النبي في أحد مزاميره بالغصن الناضر الجميل. وما أجمل هذا التشبيه، وما أجمل الغصن، وما أظرف وجه الشبه بينك وبينه. حافظ على نضارة ذلك الغصن بالمحافظة على الشرف والفضيلة والتمسك بتعاليم المسيح لتثبت فيه، لأنه هو الكرمة وأنتم الأغصان. اسأل نفسك يا صديقي، هل أنت راض عن حياتك الروحية وعلاقتك مع الله؟ أم أنك ستثور وتبدأ حياة جديدة مع المسيح؟ أرجوها لك حياة مليئة بالخير والنعمة والبركة. ولا تنسى صديقي الشاب أن تذكر خالقك في أيام شبابك.

صحيح مستمعي العزيز، كل ما في هذه الدنيا يزول، فلنتمسك بالإله الحي السرمدي الذي لا نهاية لحبه. إن أصوات العالم من حولك تخدعك، إذ تدعي أنها تمكنك من بناء فردوس أرضي، من صنع يديك فردوس تبنيه على كيفك. أما الله فيعرض عليك في همس لا توصف لذته فرحا لا يقدر العالم أن يعطيك إياه، فرحا تبدو حياله أفراح الدنيا كلها سرابا بسراب. هو الفرح والسلام بالمسيح يسوع، بالإيمان به والسير حسب وصاياه وتعاليمه. خاطرة.

0: أوهو فهمنا بقى. إذا بتعمل معروف ما تضل تخبرنا عن الله، حب الله خاف الله لآخر الموال. ليش؟ هالشي بزعجك؟
1: معلوم بزعجني، أنا بعدي شاب وبكرة بس أكبر وخطير ببقى برجع لالله، ومثل ما بيقولوا الله دايما موجود.
0: صحيح الله دايما موجود، بس متأكد إنك أنت رح تضل موجود؟

ونرحب بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. راجين أن تستمتعوا برفقتنا وتستفيدوا من موضوع هذه الحلقة، وهو انتشار المخدرات بين الشباب.

0: لقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن انتشار المخدرات في القرون القليلة الماضية في مختلف القارات والبلدان، ورأينا انقسام الناس والمسؤولين بين مكافح للمخدرات ومدافع عنها، وكأن الصراع الفعلي هو بين قوى الشر والخير في هذا العالم. كيف لا، والحياة البشرية هي في كفة الميزان.
1: نعم، وكلامنا الموجز نسبيا يدل على تطور وانتشار هذا الخطر حتى وصل إلى ذروته في عصرنا الحاضر، كما أردنا التشديد على أهمية تحذير الناس من خطر المخدرات الذي قد يعم البلدان الكبيرة والصغيرة، المتحضرة والمتخلفة، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء والشباب وحتى الأطفال في مختلف التجمعات البشرية وحتى إلى البيوت والعائلات.
0: هل تعني أن خطر المخدرات قد يصل إلى تدمير كل أفراد العائلة؟ وأنه قد وصل إلى المدارس والمعاهد؟
1: نعم، فالمخدرات اليوم قد وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، فتجارها بالخفاء وبطرق غير شرعية طبعا استطاعوا وقد يستطيعون الدخول إلى مختلف المدارس والمعاهد من أجل ترويج بضاعتهم المهلكة بين الشباب والمراهقين وحتى بين الأولاد.
0: كيف يمكن أن يخطر على بال هؤلاء التجار أن يدمروا المجتمع من أساسه، أي من خلال حياة الأولاد والشباب في المدارس والمعاهد؟
1: إن الشر الكامن في الطبيعة البشرية لا يهتم بكبير أو صغير، وتاجر المخدرات يبحث دائماً عن فريسة سهلة في حالة الجهل أو البراءة لكي يروج بضاعته ويزيد مدخوله المادي.
0: بعدما دخلت المخدرات إلى مختلف القارات والبلدان، ها هي تدخل إلى البيوت والمدارس، حتى أن ما من مجتمع لا يعاني من مخاطرها ونتائجها الوخيمة. هل بلادنا العربية واقعة أيضاً تحت هذا التنين الرهيب؟
1: نعم، إن تنين المخدرات رهيب جداً، وكما سبق وذكرنا في حلقة ماضية، لقد عرف مختلف الشعوب لا سيما العرب أنواع المخدرات في شكلها الطبيعي النباتي، وربما اقتصر استخدامها في الماضي على بعض الأفراد أو فئة معينة من الناس، ولكن اليوم مع تصنيع المخدرات بأشكالها المختلفة أصبح من السهل الوصول إليها أو توصيلها إلى مختلف أفراد العائلة وأجزاء المجتمع، فشعوبنا العربية كما سائر الشعوب معرضة لخطر المخدرات وكثيرون ساقطون في فخها.
0: هل يمكنك أن تعطينا نسبة مئوية معينة عن استخدام الناس للمخدرات والكحول في بلد معين؟ وهل يمكننا أن نحصل على مثل هذا الإحصاء في أحد بلادنا العربية؟
1: إن المخدر الممنوع رسميا في العالم، ولكن المستخدم من مختلف الشعوب الغربية هو الحشيشة، ومعروف لدى الباحثين في هذا المضمار أن هذا المخدر هو الأكثر استعمالاً عند الناس اليوم لسهولة خلطه في السيجارة. وقد جاء الإحصاء التقريبي في أمريكا مثلاً سنة 1989 ليشمل حوالي 20 مليون شخصاً يدخنونه، وفي فرنسا سنة 1983 أظهر الإحصاء أن تلميذاً من 4 تلاميذ قد ذاق المخدرات، وأن 9 من 10 من هؤلاء المدمنين يستخدمون الحشيشة. وفي سنة 1986 أكد الإحصاء أن 15% من شعب فرنسا قد اختبر المخدرات أو مدمن عليها، و 97% منهم يستخدمون حشيشة الكيف. أما في بلادنا العربية يبقى الموضوع مستوراً مخفياً، ولكن هذا لا يعني أن خطر المخدرات غير موجود، بل موجود في الخفاء.

0: أرفع اسمك.
1: قد لا نجد إحصاء أو أرقاما، ولكن إدخال المخدرات في السجائر سهلة ويمكن إخفاؤه، كما أن الإدمان على الكحول سائد في الكثير من البيوت والعائلات، ومدارسنا هي عرضة لخطر المخدرات، فالشر منتشر في كل مكان، والتجار الأشرار محنكون متمرسون في عملهم سواء في الشرق أم في الغرب.
2: إذن فعلينا نحن السامعين أن نحذر من هذا الخطر، وأن نحذر أولادنا وأصدقائنا، وأن نسهر على حياتنا وحياة عائلاتنا، فنقفل الباب على كل تجربة أو مجرب، ونمتنع عن كل خطيئة أو شبه خطيئة.
1: نعم، فعندما نرى الإحصاء في دول العالم المتحضر، وعندما ندرك ازدياد عدد الناس والشباب خاصة في استخدام المخدرات بالرغم من الرقابة ودور الشرطة، عندها لا نتأخر في فهم الحقيقة الواقعة في مجتمعاتنا العربية أيضا، لا سيما وأن العديد من البلدان العربية هي في طور النمو، وهناك عدد كبير من الشباب لا يعرف خطورة المخدرات وأهداف تجارها، وذلك بسبب الجهل الذي يغطي قسما كبيرا من مجتمعاتنا العربية.
2: يجب أن نعلم بأن المخدرات اليوم قد أصبحت في متناول كل من يرغب الحصول عليها، وقد أصبحت كالعملة المتداولة في كل مكان. وبما أننا في هذه الحلقة نتكلم عن انتشار المخدرات في المدارس وبين الشباب، كيف يمكننا يا أخوائل أن نقدم رسالة تحذير للشباب وللأهل أيضا؟
1: تبدأ المسؤولية أولا عند الأهل، فواجب على كل أب وأم أن يوجه ابنه أو توجه ابنتها، فليكن الأهل هم البادئين بالتكلم إلى أبنائهم قبل أن يتعرف أبناؤهم على المخدرات من خلال المجتمع والمدرسة والأصحاب.
2: ما هو العنصر الأساسي الذي يساعد الأبناء على الاسترشاد بأهلهم فلا يقع في فخ المخدرات؟
1: أهم ما يجب أن يكون واضحاً في إرشاد الأهل هو الجدية التامة، وتوضيح شدة الخطر، وتثبيت الثقة بينهم وبين أبنائهم، كما وتشجيع أبنائهم وحثهم على اتخاذ المواقف الثابتة بإرادة غير متزحزحة تجاه عرض المخدرات عليهم.
2: طبعاً قد يعرض على الشاب في المدرسة أو على الطريق نوع معين من المخدرات، سواء من شخص غريب أو ربما صاحب أو قريب. ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه من الشباب؟
1: أولاً لا يجب إقامة أي علاقة واتصال مع الغرباء، خصوصاً وأن الشباب والتلاميذ هم قليلو الخبرة في الاحتكاك مع البالغين. أما الخطر الحقيقي على الشاب فهو حين يقدم له نوع من المخدرات من قريب أو صاحب، وعادة من خلال عرض سيجارة مشحونة. على الشاب هنا أن يكون جدياً صارماً لا مهادناً مسايراً، إذ يكفي أحياناً أن يقع الشاب في أول تجربة ليصبح فيما بعد مدمناً هالكاً.
2: حقاً، فقد رأينا من خلال اختبار الآخرين كالأديب الفرنسي فولتير أن جرعة واحدة قوية كانت كافية لتقضي عليه. هنا قد يستخدم المدمن أو تاجر المخدرات أسلوباً مخادعاً في عرضه على الشباب في المدارس أو خارجها، لذلك فالإرادة الثابتة والتصميم النهائي ضروريان عند الشباب وكل إنسان أيضاً لرفض كل عرض وكل شكل من أشكال المخدرات.
1: طبعاً سندخل في حلقات لاحقة في معالجة موضوع مكافحة المخدرات من كل جوانبه، ولكن أكتفي بالقول هنا أن المخدرات قد وجدت حقلاً خصباً عند الشباب وفي المدارس، لذلك وجب أن نشير إلى هذا الأمر في هذه الحلقة.

في حلقات سابقة تحدثت معك عن الأمر الأول في إرادة الله لنا، وهي أن الله يحبك ويريدك أن تعرف محبته لك، والتي بينها في صليب المسيح. فكلمة الله تقول: الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وتحدثت معك عن أمرا ثانيا في إرادة الله، وهو أن الله يريد أن تقدر نداء محبته لك. فالرب يسوع المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فإذا قدرت نداء محبته لك، ستنال غفرانا لخطاياك وتستمتع بالحياة الأبدية مع المسيح في سماء المجد. وإذا أهملت عزيزي المستمع نداء الله ولم تقدر محبته، تقول كلمة الله: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ فالله في محبته رتب خلاصا لنا من الجحيم والهلاك بأن جاء المسيح ومات على الصليب حاملا عقاب خطايانا. وتقول كلمة الله: ليس بأحد غيره الخلاص، فالمسيح هو الطريق والحق والحياة، وهو باب الخلاص للحياة الأبدية. قال المسيح: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص. عزيزي المستمع، لا تهمل ولا تحتقر نداء محبة الله لك. لا تبطئ عن المجيء للمسيح وتؤجل يوم خلاصك. ثق، قم، أسرع إليه، هو ذا يناديك. وفي هذه الحلقة أود أن أتكلم معك عن شيء ثالث في إرادة الله لنا، أن الله يريد أن نأتي إليه متواضعين تائبين، لأننا نحتاج إليه أن يغفر لنا خطايانا وأن يطهرنا من كل إثم. ولعلك يا أخي ويا أختي، إذا نظرت حولك ونحن في العد التنازلي للدخول للألف الثالثة من ميلاد المسيح، نرى من حولنا أن الشرور والخطايا كشفت عن وجهها القبيح بغير حياء، ونرى من حولنا أناس طماعين، خائنين، زنات، فجار، يشربون الشر كالماء ويستهينون بسيادة الله، فينكرون خالق الكون وسيده بأعمالهم الأثيمة وبأقوالهم يستهينون بإعلان محبته، وهو في مراحمه يتأنى علينا. فالله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، وهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن الله في عظمة محبته ولطف مراحمه يريدنا أن نأتي إليه متواضعين تائبين، مستندين فقط لا على أخلاقنا الطيبة التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، بل نستند فقط على مراحمه وغفران محبته. واسمع يا عزيزي المستمع هذه القصة التي رواها الرب يسوع المسيح. فقال: عن اثنان صعد إلى الهيكل ليصليا، أحدهما يدعى الفريسي، رجل طيب واثقا بذاته، يأمر بالمعروف ويعمل صلاحا بما تمليه عليه أخلاقه الطيبة. هذا الرجل قارن نفسه برجل آخر يدعى العشار، جامع ضرائب. اعترف ذلك الرجل أنه خاطئ يعمل الشرور، فرأى الأول أي الفريسي أنه أفضل من الثاني، وقامت وابتدأت الصلاة. فوقف الفريسي يصلي قائلا: اللهم إني أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين، الظالمين، الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف يصلي قائلا: يا رب ارحمني، اللهم أنا الخاطي. ولم يشأ أن يرفع بصره إلى السماء. فقال المسيح: أقول لكم أن هذا العشار نزل إلى بيته بعد الصلاة مبررا دون ذلك الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه أمام الله يتضع، ومن يضع نفسه أمام الله يرتفع. جاءت هذه القصة في إنجيل لوقا، وكانت موجهة إلى هؤلاء الذين يعتقدون أنهم صالحون وينظرون باحتقار إلى غيرهم. والقصة التي رواها المسيح تبين لنا أننا جميعنا خطاة، فالجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، أي أننا عاجزون عن أن نعمل ما يمجد الله ويكرم اسمه. وحتى الأعمال التي نحن نعملها ونظن أنها حسنة، جيد أن نعملها ومطلوب أن نعملها،
ولكن لا نستطيع أن نتكل عليها ليكون لنا غفران الله. فغفران الله يأتي فقط من خلال اتكالنا على نعمة الله ومحبته ومراحمه التي بينها لنا في المسيح يسوع، الذي حمل هو في جسده على الصليب عقاب خطايانا، وبهذا فقط ننال بر الله وغفرانه. عزيزي المستمع، ربما نظن أن ملابسنا نظيفة لأن ملابس غيرنا أقذر منها، أو ربما نظن أن تصرف أطفالنا حسن لأن أطفال آخرين تصرفاتهم رديئة. وهذا ما فعله الفريسي المتدين، إذ قارن نفسه برجل ظاهر للجميع أنه خاطئ شرير. ولكن إذا نظر هذا الفريسي المتدين إلى نفسه في ضوء إعلان كلمة الله وفي ضوء قداسة الله، سيرى هذا الرجل نفسه مثل ما رأى إشعياء نبي الله وهو يصلي في هيكل الله، فصرخ وقال: ويل لي، إني هلك، لأني إنسان نجس. ولهذا مدح الرب يسوع ذلك العشار الذي اعترف أنه رجل خاطئ، ليس لأن الله يرضى بالأعمال الشريرة، كلا، بل لأن الله يحب الراجعين إليه تائبين متكلين عليه وطالبين مراحمه. فقال هذا الرجل العشار باتضاع أمام الله: يا رب ارحمني، اللهم أنا الخاطي. لقد اعترف بأنه رجل خاطئ واستند بالإيمان على مراحم الله، فنال غفران الله. لهذا قال الرسول بولس: وليس لي بري الذي من تتميم وصايا الناموس، بل الذي بالإيمان في المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. فرسول بولس لم يتكل على أعمال بر الناموس، ولكنه اتكل على مراحم نعمة الله في المسيح يسوع. عزيزي المستمع، ليتك تدرك معي إرادة الله أنه يحبنا ويريد أن نستجيب لنداء محبته وأن نقدر دعوته لنا لنوال الراحة وغفران خطايانا. فهيا بنا الآن نأتي قدام جلاله ونعترف بحاجتنا إليه. صلي قائلا: اللهم إني أحتاج إليك، أعترف بأنني إنسان خاطئ، ارحمني يا رب واغفر جميع خطاياي من أجل المسيح الذي مات لأجلي على الصليب. اقبلني في محبتك وحسب كثرة رحمتك امحو معاصية، في اسم المسيح آمين.

قرأت لك عن الوطن السماوي. لا يوجد أي إنسان يرغب أن يكون بلا بيت، لأنه يوجد شوق في كل قلب أن يكون له مكان ليستريح فيه. فالشاب مثلا يتطلع إلى اليوم الذي فيه يكون له بيت خاص به، وهذا شيء طبيعي في غريزة كل إنسان، وحتى الطيور والحيوانات تريد أن يكون لها أماكن خاصة بها لتبيت فيها. ولكننا نعرف جميعا أنه قد جاء إلى عالمنا هذا غريب مبارك لم يملك فيه شيئا، بل قال عن نفسه: للثعالب أوجرة، يعني للثعالب بيوت، ولطيور السماء أوكار، يعني الطيور لها أعشاش، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. كان هو السائح الحقيقي الذي قال لمن أرادوا أن يتبعوا إن الطريق هنا ليس هو طريق الراحة والثراء، بل عليهم أن يتبعوا آثار خطواته إن أرادوا السير معه، ولا يجب أن تتعلق قلوبهم على بيوت هذا العالم، بل تتعلق عليه هو شخصيا، وتكن لهم صفات السائح الغريب المنفصل عن هذا العالم، بل ويضع قلبه على مكان أفضل هو الوطن السماوي.

0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: اكتشف المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. هللويا.
1: بهذه الكلمات المأخوذة من المزمور 113 نستهل برنامجنا لهذا اليوم أيها الإخوة المستمعون، ولنتابع سوية هذا البرنامج. ولا تنسوا أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم حول ما نقدمه لكم من برامج. افتتاحيتنا موجهة اليوم إلى الشباب، ذلك العنصر الحيوي الفعال في بناء مجتمعنا، الذي نطمح كل الطموح ونرجو كل الرجاء أن يكون مجتمعاً خيراً يعمل أفراده بعزم وإيمان لتوطيد دعائم الحق والخير والمحبة. فمن المؤكد أعزائي أن شباب اليوم يجتازوا أزمة حادة قلما تعرض لها من قبل، ويوصف هذا الجيل بجيل الثورة، الثورة على كل شيء، على المجتمع، المدينة، الأهل، الأساتذة. وكثير من هؤلاء الشبان ثائرون فقط لمجرد الثورة، ثائرون على بيوت الله أيضاً، لأنها مرتبطة بالدين وبالمجهول على حد تعبيرهم وبالقديم، لذلك انقطعت صلتهم بالكنيسة أو بيوت العبادة ونشاطاتها المختلفة. لكن هناك شباباً آخرين ثائرون وثورتهم هي للمسيح، ثائرون على الفتور في الكنيسة وفي بيوت الله، ثائرون على الشباب الذين لا يذكرون خالقهم في أيام شبابهم، وثائرون على الإلحاد. وكثيرون هم الشباب الثائرون في سبيل الخدمة والكرازة بالمسيح.
0: صديقي الشاب، لقد شبهك داود النبي في أحد مزاميره بالغصن الناضر الجميل. وما أجمل هذا التشبيه، وما أجمل الغصن، وما أظرف وجه الشبه بينك وبينه. حافظ على نضارة ذلك الغصن بالمحافظة على الشرف والفضيلة والتمسك بتعاليم المسيح لتثبت فيه، لأنه هو الكرمة وأنتم الأغصان. اسأل نفسك يا صديقي، هل أنت راض عن حياتك الروحية وعلاقتك مع الله؟ أم أنك ستثور وتبدأ حياة جديدة مع المسيح؟ أرجوها لك حياة مليئة بالخير والنعمة والبركة. ولا تنسى صديقي الشاب أن تذكر خالقك في أيام شبابك.

صحيح مستمعي العزيز، كل ما في هذه الدنيا يزول، فلنتمسك بالإله الحي السرمدي الذي لا نهاية لحبه. إن أصوات العالم من حولك تخدعك، إذ تدعي أنها تمكنك من بناء فردوس أرضي من صنع يديك، فردوس تبنيه على كيفك. أما الله فيعرض عليك في همس لا توصف لذته فرحا لا يقدر العالم أن يعطيك إياه، فرحا تبدو حياله أفراح الدنيا كلها سرابا بسراب. هو الفرح والسلام بالمسيح يسوع، بالإيمان به والسير حسب وصاياه وتعاليمه. خاطرة.

0: أوه فهمنا بقى، إذا بتعمل معروف ما تضل تخبرنا عن الله، حب الله خاف الله لآخر الموال.
1: ليش؟ هالشي بزعجك؟
0: ومعلوم بزعجني، أنا بعدي شاب وبكرة بس أكبر وخطير ببقى برجع لالله، ومثل ما بيقولوا الله دايما موجود.
1: صحيح الله دايما موجود، بس متأكد إنك أنت رح تضل موجود؟

ونرحب بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. راجين أن تستمتعوا برفقتنا وتستفيدوا من موضوع هذه الحلقة، وهو انتشار المخدرات بين الشباب.

0: لقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن انتشار المخدرات في القرون القليلة الماضية في مختلف القارات والبلدان، ورأينا انقسام الناس والمسؤولين بين مكافح للمخدرات ومدافع عنها، وكأن الصراع الفعلي هو بين قوى الشر والخير في هذا العالم. كيف لا والحياة البشرية هي في كفة الميزان؟
1: نعم، وكلامنا الموجز نسبيا يدل على تطور وانتشار هذا الخطر حتى وصل إلى ذروته في عصرنا الحاضر، كما أردنا التشديد على أهمية تحذير الناس من خطر المخدرات الذي قد يعم البلدان الكبيرة والصغيرة، المتحضرة والمتخلفة، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء والشباب وحتى الأطفال في مختلف التجمعات البشرية وحتى إلى البيوت والعائلات.
0: هل تعني أن خطر المخدرات قد يصل إلى تدمير كل أفراد العائلة؟ وأنه قد وصل إلى المدارس والمعاهد؟
1: نعم، فالمخدرات اليوم قد وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، فتجارها بالخفاء وبطرق غير شرعية طبعا استطاعوا وقد يستطيعون الدخول إلى مختلف المدارس والمعاهد من أجل ترويج بضاعتهم المهلكة بين الشباب والمراهقين وحتى بين الأولاد.
0: كيف يمكن أن يخطر على بال هؤلاء التجار أن يدمروا المجتمع من أساسه، أي من خلال حياة الأولاد والشباب في المدارس والمعاهد؟
1: إن الشر الكامن في الطبيعة البشرية لا يهتم بكبير أو صغير، وتاجر المخدرات يبحث دائما عن فريسة سهلة في حالة الجهل أو البراءة لكي يروج بضاعته ويزيد مدخوله المادي.
0: بعدما دخلت المخدرات إلى مختلف القارات والبلدان، ها هي تدخل إلى البيوت والمدارس، حتى أن ما من مجتمع لا يعاني من مخاطرها ونتائجها الوخيمة. هل بلادنا العربية واقعة أيضاً تحت هذا التنين الرهيب؟
1: نعم، إن تنين المخدرات رهيب جداً، وكما سبق وذكرنا في حلقة ماضية، لقد عرف مختلف الشعوب لا سيما العرب أنواع المخدرات في شكلها الطبيعي النباتي، وربما اقتصر استخدامها في الماضي على بعض الأفراد أو فئة معينة من الناس، ولكن اليوم مع تصنيع المخدرات بأشكالها المختلفة أصبح من السهل الوصول إليها أو توصيلها إلى مختلف أفراد العائلة وأجزاء المجتمع، فشعوبنا العربية كما سائر الشعوب معرضة لخطر المخدرات وكثيرون ساقطون في فخها.
0: هل يمكنك أن تعطينا نسبة مئوية معينة عن استخدام الناس للمخدرات والكحول في بلد معين؟ وهل يمكننا أن نحصل على مثل هذا الإحصاء في أحد بلادنا العربية؟
1: إن المخدر الممنوع رسميا في العالم ولكن المستخدم من مختلف الشعوب الغربية هو الحشيشة، ومعروف لدى الباحثين في هذا المضمار أن هذا المخدر هو الأكثر استعمالاً عند الناس اليوم لسهولة خلطه في السيجارة، وقد جاء الإحصاء التقريبي في أمريكا مثلاً سنة 1989 ليشمل حوالي 20 مليون شخصاً يدخنونه، وفي فرنسا سنة 1983 أظهر الإحصاء أن تلميذاً من 4 تلاميذ قد ذاق المخدرات، وأن 9 من 10 من هؤلاء المدمنين يستخدمون الحشيشة. وفي سنة 1986 أكد الإحصاء أن 15% من شعب فرنسا قد اختبر المخدرات أو مدمن عليها، و 97% منهم يستخدمون حشيشة الكيف. أما في بلادنا العربية يبقى الموضوع مستورا مخفيا، ولكن هذا لا يعني أن خطر المخدرات غير موجود، بل موجود في الخفاء،

0: نرفع اسمك. قد لا نجد إحصاء أو أرقاما، ولكن إدخال المخدرات في السجائر سهلة ويمكن إخفاؤه، كما أن الإدمان على الكحول سائد في الكثير من البيوت والعائلات، ومدارسنا هي عرضة لخطر المخدرات، فالشر منتشر في كل مكان، والتجار الأشرار محنكون متمرسون في عملهم سواء في الشرق أم في الغرب.
1: إذن فعلينا نحن السامعين أن نحذر من هذا الخطر، وأن نحذر أولادنا وأصدقائنا، وأن نسهر على حياتنا وحياة عائلاتنا، فنقفل الباب على كل تجربة أو مجرب، ونمتنع عن كل خطيئة أو شبه خطيئة.
0: نعم، فعندما نرى الإحصاء في دول العالم المتحضر، وعندما ندرك ازدياد عدد الناس والشباب خاصة في استخدام المخدرات بالرغم من الرقابة ودور الشرطة، عندها لا نتأخر في فهم الحقيقة الواقعة في مجتمعاتنا العربية أيضا، لا سيما وأن العديد من البلدان العربية هي في طور النمو، وهناك عدد كبير من الشباب لا يعرف خطورة المخدرات وأهداف تجارها، وذلك بسبب الجهل الذي يغطي قسما كبيرا من مجتمعاتنا العربية.
1: يجب أن نعلم بأن المخدرات اليوم قد أصبحت في متناول كل من يرغب الحصول عليها، وقد أصبحت كالعملة المتداولة في كل مكان. وبما أننا في هذه الحلقة نتكلم عن انتشار المخدرات في المدارس وبين الشباب، كيف يمكننا يا أخوائل أن نقدم رسالة تحذير للشباب وللأهل أيضا؟
0: تبدأ المسؤولية أولا عند الأهل، فواجب على كل أب وأم أن يوجه ابنه أو توجه ابنتها، فليكن الأهل هم البادئين بالتكلم إلى أبنائهم قبل أن يتعرف أبناؤهم على المخدرات من خلال المجتمع والمدرسة والأصحاب.
1: ما هو العنصر الأساسي الذي يساعد الأبناء على الاسترشاد بأهلهم فلا يقع في فخ المخدرات؟
0: أهم ما يجب أن يكون واضحاً في إرشاد الأهل هو الجدية التامة، وتوضيح شدة الخطر، وتثبيت الثقة بينهم وبين أبنائهم، كما وتشجيع أبنائهم وحثهم على اتخاذ المواقف الثابتة بإرادة غير متزحزحة تجاه عرض المخدرات عليهم.
1: طبعاً قد يعرض على الشاب في المدرسة أو على الطريق نوع معين من المخدرات، سواء من شخص غريب أو ربما صاحب أو قريب. ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه من الشباب؟
0: أولاً لا يجب إقامة أي علاقة واتصال مع الغرباء، خصوصاً وأن الشباب والتلاميذ هم قليلو الخبرة في الاحتكاك مع البالغين. أما الخطر الحقيقي على الشاب فهو حين يقدم له نوع من المخدرات من قريب أو صاحب، وعادة من خلال عرض سيجارة مشحونة. على الشاب هنا أن يكون جدياً صارماً لا مهادناً مسايراً، إذ يكفي أحياناً أن يقع الشاب في أول تجربة ليصبح فيما بعد مدمناً هالكاً.
1: حقاً، فقد رأينا من خلال اختبار الآخرين كالأديب الفرنسي فولتير أن جرعة واحدة قوية كانت كافية لتقضي عليه. هنا قد يستخدم المدمن أو تاجر المخدرات أسلوباً مخادعاً في عرضه على الشباب في المدارس أو خارجها، لذلك فالإرادة الثابتة والتصميم النهائي ضروريان عند الشباب وكل إنسان أيضاً لرفض كل عرض وكل شكل من أشكال المخدرات.
0: طبعاً سندخل في حلقات لاحقة في معالجة موضوع مكافحة المخدرات من كل جوانبه، ولكن أكتفي بالقول هنا أن المخدرات قد وجدت حقلاً خصباً عند الشباب وفي المدارس، لذلك وجب أن نشير إلى هذا الأمر في هذه الحلقة.

في حلقات سابقة تحدثت معك عن الأمر الأول في إرادة الله لنا، وهي أن الله يحبك ويريدك أن تعرف محبته لك والتي بينها في صليب المسيح. فكلمة الله تقول: الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وتحدثت معك عن أمر ثانيا في إرادة الله، وهو أن الله يريد أن تقدر نداء محبته لك. فالرب يسوع المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فإذا قدرت نداء محبته لك، ستنال غفرانا لخطاياك وتستمتع بالحياة الأبدية مع المسيح في سماء المجد. وإذا أهملت عزيزي المستمع نداء الله ولم تقدر محبته، تقول كلمة الله: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ فالله في محبته رتب خلاصا لنا من الجحيم والهلاك بأن جاء المسيح ومات على الصليب حاملا عقاب خطايانا. وتقول كلمة الله: ليس بأحد غيره الخلاص، فالمسيح هو الطريق والحق والحياة، وهو باب الخلاص للحياة الأبدية. قال المسيح: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص. عزيزي المستمع، لا تهمل ولا تحتقر نداء محبة الله لك. لا تبطئ عن المجيء للمسيح وتؤجل يوم خلاصك. ثق، قم، أسرع إليه، هو ذا يناديك. وفي هذه الحلقة أود أن أتكلم معك عن شيء ثالث في إرادة الله لنا، أن الله يريد أن نأتي إليه متواضعين تائبين، لأننا نحتاج إليه أن يغفر لنا خطايانا وأن يطهرنا من كل إثم. ولعلك يا أخي ويا أختي، إذا نظرت حولك ونحن في العد التنازلي للدخول للألف الثالثة من ميلاد المسيح، نرى من حولنا أن الشرور والخطايا كشفت عن وجهها القبيح بغير حياء، ونرى من حولنا أناس طماعين، خائنين، زنات، فجار، يشربون الشر كالماء ويستهينون بسيادة الله، فينكرون خالق الكون وسيده بأعمالهم الأثيمة، وبأقوالهم يستهينون بإعلان محبته، وهو في مراحمه يتأنى علينا. فالله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، وهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن الله في عظمة محبته ولطف مراحمه يريدنا أن نأتي إليه متواضعين تائبين، مستندين فقط لا على أخلاقنا الطيبة التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، بل نستند فقط على مراحمه وغفران محبته. واسمع يا عزيزي المستمع هذه القصة التي رواها الرب يسوع المسيح. فقال: عن اثنان صعد إلى الهيكل ليصليا، أحدهما يدعى الفريسي، رجل طيب واثقا بذاته، يأمر بالمعروف ويعمل صلاحا بما تمليه عليه أخلاقه الطيبة. هذا الرجل قارن نفسه برجل آخر يدعى العشار، جامع ضرائب. اعترف ذلك الرجل أنه خاطئ يعمل الشرور، فرأى الأول أي الفريسي أنه أفضل من الثاني، وقامت وابتدأت الصلاة. فوقف الفريسي يصلي قائلا: اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين، الظالمين، الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف يصلي قائلا: يا رب ارحمني، اللهم أنا الخاطي. ولم يشأ أن يرفع بصره إلى السماء. فقال المسيح: أقول لكم أن هذا العشار نزل إلى بيته بعد الصلاة مبررا دون ذلك الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه أمام الله يتضع، ومن يضع نفسه أمام الله يرتفع. جاءت هذه القصة في إنجيل لوقا، وكانت موجهة إلى هؤلاء الذين يعتقدون أنهم صالحون وينظرون باحتقار إلى غيرهم. والقصة التي رواها المسيح تبين لنا أننا جميعنا خطاة، فالجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، أي أننا عاجزون عن أن نعمل ما يمجد الله ويكرم اسمه. وحتى الأعمال التي نحن نعملها ونظن أنها حسنة، جيد أن نعملها ومطلوب أن نعملها،
ولكن لا نستطيع أن نتكل عليها ليكون لنا غفران الله. فغفران الله يأتي فقط من خلال اتكالنا على نعمة الله ومحبته ومراحمه التي بينها لنا في المسيح يسوع، الذي حمل هو في جسده على الصليب عقاب خطايانا، وبهذا فقط ننال بر الله وغفرانه. عزيزي المستمع، ربما نظن أن ملابسنا نظيفة لأن ملابس غيرنا أقذر منها، أو ربما نظن أن تصرف أطفالنا حسن لأن أطفال آخرين تصرفاتهم رديئة. وهذا ما فعله الفريسي المتدين، إذ قارن نفسه برجل ظاهر للجميع أنه خاطئ شرير. ولكن إذا نظر هذا الفريسي المتدين إلى نفسه في ضوء إعلان كلمة الله وفي ضوء قداسة الله، سيرى هذا الرجل نفسه مثل ما رأى إشعياء نبي الله وهو يصلي في هيكل الله، فصرخ وقال: ويل لي، إني هلك، لأني إنسان نجس. ولهذا مدح الرب يسوع ذلك العشار الذي اعترف أنه رجل خاطئ، ليس لأن الله يرضى بالأعمال الشريرة، كلا، بل لأن الله يحب الراجعين إليه تائبين متكلين عليه وطالبين مراحمه. فقال هذا الرجل العشار باتضاع أمام الله: يا رب ارحمني، اللهم أنا الخاطي. لقد اعترف بأنه رجل خاطئ واستند بالإيمان على مراحم الله، فنال غفران الله. لهذا قال الرسول بولس: وليس لي بري الذي من تتميم وصايا الناموس، بل الذي بالإيمان في المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. فرسول بولس لم يتكل على أعمال بر الناموس، ولكنه اتكل على مراحم نعمة الله في المسيح يسوع. عزيزي المستمع، ليتك تدرك معي إرادة الله أنه يحبنا ويريد أن نستجيب لنداء محبته وأن نقدر دعوته لنا لنوال الراحة وغفران خطايانا. فهيا بنا الآن نأتي قدام جلاله ونعترف بحاجتنا إليه. صلي قائلا: اللهم إني أحتاج إليك، أعترف بأنني إنسان خاطئ، ارحمني يا رب واغفر جميع خطاياي من أجل المسيح الذي مات لأجلي على الصليب. اقبلني في محبتك وحسب كثرة رحمتك امحو معاصية، في اسم المسيح، آمين.

قرأت لك عن الوطن السماوي. لا يوجد أي إنسان يرغب أن يكون بلا بيت، لأنه يوجد شوق في كل قلب أن يكون له مكان ليستريح فيه. فالشاب مثلا يتطلع إلى اليوم الذي فيه يكون له بيت خاص به، وهذا شيء طبيعي في غريزة كل إنسان، وحتى الطيور والحيوانات تريد أن يكون لها أماكن خاصة بها لتبيت فيها. ولكننا نعرف جميعا أنه قد جاء إلى عالمنا هذا غريب مبارك لم يملك فيه شيئا، بل قال عن نفسه: للثعالب أوجرة، يعني للثعالب بيوت، ولطيور السماء أوكار، يعني الطيور لها أعشاش، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. كان هو السائح الحقيقي الذي قال لمن أرادوا أن يتبعوا إن الطريق هنا ليس هو طريق الراحة والثراء، بل عليهم أن يتبعوا آثار خطواته إن أرادوا السير معه، ولا يجب أن تتعلق قلوبهم على بيوت هذا العالم، بل تتعلق عليه هو شخصيا، وتكن لهم صفات السائح الغريب المنفصل عن هذا العالم، بل ويضع قلبه على مكان أفضل هو الوطن السماوي.